تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان. يا لا لا.

0: أهلا وسهلا بحلقة جديدة من دردشات باريسية، بس هالمرة هيدا الدردشات عم بتكون من بيروت مش من باريس. معي اليوم بالحلقة أدهم السيد، صديق ورفيق التقيت فيه من كم أسبوع وكان صار لنا تقريبا 15 سنة مش متقين. التقيت فيه بتقديم كتابه أفيون وحرير عن الصين، وكان عندي الفرصة أن أرجع أقعد أنا وياه وأعرف إنه بآخر 15 سنة شو صار بحياته. صار بحياته أشياء كتير حلوة، أشياء كتيرة، ومشان هيك حسيت إنه هاي الحلقة حلو إنه تكون معه ليشاركنا كم شغلة من الأشياء اللي صارت معه، وكيف تغيرت حياته بهالمرحلة، وكيف تغيرت أفكاره، وشو إله 9 أشهر كمان عم يعمل بلبنان، مع إنه بكرة راجع على الصين. أهلا وسهلا أدهم، شكرا للوقت اللي
1: عم تعطيني
0: بآخر 24 ساعة
1: لإلك. يعني شكرا لك على هالمبادرة، وبتمنى هالنقاش اللي رح يصير هلا يستكمل الأشياء اللي كنا عم نعملها، إن كان لما التقينا بجبيل أو بغيره. عندي هدف أساسي إني أفتح نقاش حول الصين، كتير حابب أفتح هيدا النقاش مع من مكان كيف مكان بالشكل اللي الناس بتلاقيه مناسب، لأن أعتقد سؤال الصين سؤال كتير مهم اليوم بوعينا جميعا. 100,000 سؤال في عن الصين والأجوبة ضئيلة جدا. أتمنى هيك نقاش اليوم يكون عم بيساعد بزيادة الأسئلة ولكن إيجاد بعض الأجوبة أيضا.
0: أجرب لقى أن الترجمة المضبوطة من اللغة العربية لكلمة demystifying، أنه في مطارح معينة مواضيع انه بنعرف تاثير الصين الاقتصادي، بنعرف انه في تاريخ وتراث، بنعرف هول الاشياء بس ب هيك عناوين عريضه كثير، وما عم بيكون في كثير مداخل للواحد يقدر يعرف اكثر غير ما هو عن جد ينبش مزبوط. واوقات كثير السورسز او المصادر لهالمعلومات ما لنا موثوقه دائما، وفي تحكم بقول المواضيع هيك. فهذا الكتاب اللي اطلقته هلا مؤخرا ما لنا اول كتاب لك عن الصين،
1: في كتاب قبله
0: يعني كان عندي الوقت القصير انه بس فلفش افيون وحرير، وكثير يعني ملفت طريقه كتابتك لانه بتاخذنا معك، يعني بحس حال الواحد عم جنب يعمل رحله بالصين، بتبلش بمطارح وبتروح وعلاقاتك، وحتى احاديثك اليومية اللي كتير بسيطة يعني مع أشخاص كيف أثروا فيك بعدك حافظهم وعم تحطهم بالكتاب. يعني في أشياء من الواقع اليومي من علاقاتك مع الناس ريفلكتد بهذا الكتاب، وهذا الشيء اللي إنه عن جد كتير حاسة إنه أقدر كمل القراءة. يعني أداء لك بالصين، كيف رحت بالصين، وليه عبالك إنه تخلي الناس تفهم أكتر عن الصين؟
1: قبل ما أخبرك أداء لي بالصين، هي يعني الفكرة اللي عم تحكيها عن الكتاب دقيقة جدا. أولا الكتاب هو يشبه إلى حد بعيد أدب الرحلة، يعني اللي بيكتبوا أدب رحلة بيزوروا أماكن وبيحكوا عنها، بفرق أنه لما تعيشي بالصين كأجنبية كشخص أجنبي ويكون عندك بعض القدرات للحديث وللتحدث وتعملي بعض المحاولات بالفيديوز بالمقابلات بكتابة مقالات، بتلاقي في كتار صاروا عم بيدفعوك صينيين وأجانب إنه احكي عن الصين واكتب عن الصين، بس ببالن شو بيكون؟ ببالن احكي عن الصين إنه قول الصين حلوة وصور شو بتاكل وصور الطرقات وصور البيوت وراح على منطقة جميلة وصورها. أنا بعرفش أعمل هالأشياء، أنا جاية يعني كيف بيقول الشاسية تبعي سياسة، ما بقدر كن عم بحكي إلا عن الاقتصاد الصيني، عن الاقتصاد السياسي تبع الصين، عن تاريخ الصين، حضارة الصين، الاجتماع في الصين، عن كله. أما هي حلوة وهكذا، لذلك بتلاقي بالكتاب إيه في هيدي، بتلمسي هيدي قصة الرحلة. أصلاً هو زيارات، يعني مبني على زيارات، والكتاب الأول كان مبني على البانداميك، على الكوفيد وقت الجائحة. يعني أنا كنت بوهان، فكمان وكأنه زيارة لهيدا المكان يتعرف عليه الواحد، ولكن الهم ما أظهر الصين الجميلة، لا بل أظهر الصين الحقيقية، وهذا فرق كبير. الصين الجميلة فيها تكون تشوفيها بالصور بكل سهولة، أما الصين الحقيقية شو عم بيصير فيها وليه عم بيصير هيك، وشو أثر تاريخ وحضارة هيدا البلد على اللي عم بيعمله، شو أثر كل اللي صار بآخر 100 و200 و300 و500 سنة. فمنشان هيك نعم رح تلاقي حالك عم بتسافري معي، عم بتروحي معي، عم بتسمعي حكي الناس العاديين، ولكن مثل ما قلت لك الهدف هو إظهار الصين الحقيقية. المهم أنا إلي بالصين من 2015، يعني هلأ بعد بشهر، هلأ بشهر 9 أنا 8 شهر 8 2015 رحت على الصين لأول مرة، وبعدي موجود تقريبا صاروا شي 11 سنة. بداية درست الماستر بالصين ماتيماتيكال ستاتستيك، ومن ثم عملت البي اتش دي كمان بالصين، اثنيناتهم بمدينة ووهان، بي اتش دي بالاقتصاد، وحاليا بشتغل اللي تقريبا من سنة 2021 بشتغل بالجامعة، يعني بعلم بالجامعة وبحث ومراكز ابحاث وهيدا الشغل. نعم،
0: يعني 11 سنة بالصين. وهلا أنا بالمقدمة تبعي في تفصيل ما قلته، لأنه نحن رفاق ونعرف بعض من وراء الحزب الشيوعي اللبناني، يعني هذا مش يعني بالغلط ما ذكرته، مش ما بدك. يعني لقائنا كان من خلال الحزب، كنا طلاب وكنا نحاول نتحرك ونعمل شيء وقتها باللبنان. أنت هلأ صرت بالصين، أنا بفرنسا على 6 سنين، يعني بعدنا عن البلد وبعدنا عن الحزب، ما بعرف أنا بعدت عن الحزب، بعدنا باليوميات وبشغلنا يعني، بس مش بالفكر اليساري والشيوعي اللي عنا إياه تخيل. بس كيف يعني سميت أنا غرب، لأن شوي نحن عم نحكي أنه 11 سنة أكيد يعني تلت ربع عمرنا صرنا عايشين برات بلدنا، فكيف كيف عشت هيدا الغربة؟ أول فترة كنت عم تقدر تجي أكتر على لبنان، بس في 3 سنين من خلال كوفيد أو حتى تقريباً 4 سنين ما
1: قدرت تجي. صح،
0: أنا كنت يعني أطول فترة بقيت فيها برات لبنان هي 5 أشهر، كل شهرين أو تقريباً بجي بعد أسبوعين لأنه ما بقدر على فهيدا العلاقة مع الغربة البعد، وخاصة هلأ بآخر سنة ونص سنتين أو من 2023 من وقت ما بلشت الإبادة والحرب على لبنان، كيف كنت عم
1: بتعيش ولا البعض؟ ليك صار مارق 11 سنة، ولكن ما في سنة مستحيل إلا بالظروف القاهرة مثل وقت كوفيد كانت الصين مسكرة 3 سنين، بس بغير هيك مستحيل، كل 3 أشهر لازم إجي شهرين من لما رحت على الصين بال 2015 لهلا. اثنين، يعني أعتقد نحن ما عندنا هيدي الرفاهية تبع الابتعاد عن البلد حتى ولو بعقلنا. يعني انت بتكوني قاعدة بالصين بس عقلك هون، اي حدث بيصير وشوفي قدي صار مرق احداث من هذاك الوقت لهيدا الوقت، مستحيل. هون اسهل بكتير، يعني انا وهوني هلأ جيت على العطلة مثل العادة، عطلة رأس السنة الصينية شهر 1 و2 كان لازم ارجع بآذار على الصين، بلشت الحرب بلبنان، بقيت كنسلت التيكت وبقيت هون أنا وعم بعيش الحرب بيومياتها هون بمراكز الإيواء والنزلة على بيروت والطلعة والمسيرات عم تضرب سيارة هون وسيارة هون. صدقا الإحساس بالنسبة إلي أسهل من ما أني كنت بالصين، لا عم بعرف نام، لا عم بعرف أكل، لا عم بعرف أشرب، كل الوقت على اللابتوب عم بحضر أخبار، عم بتصل تطلع ضربة، كل الضربات بعرفهم بالصين، هم بلبنان ما بعرف. عرفت يعني بعرف اللي بتصير حدة غير هيك شو ضربوا وانضربوا ما لأنك من غمسة باليومي هون. لذلك هون أسهل من هناك بهيك بالأوقات الصعبة، وبالتالي نحن وهناك، وفي ناس لا، في ناس بتنسى بتروح بتعيش حياتها رواء بتنسى البلد. يعني نحن بعدك عم تذكري الحزب الشيوعي، نحن متأسسين بشكل غير، يعني أنا بقول أنا ابن مدرسة مختلفة كليا. وقت كوفيد اللي جبت سيرة المرحلة لما انتشر الفيروس بوهان وسكروا ووهان أول مدينة بالعالم كانت بتتسكر، صار في إجلاء للأجانب بعد أسبوع، من الأقل من أسبوع 5 أيام صاروا يجلوا الأجانب من ووهان، تيجي طيارات تأخذهم. أنا رفضت روح بقيت بوهان، وقرار واعي جدا يعني، وكتبت على الفيسبوك بوقتها وأنه أنا باقي لأن لازم أبقى. هلأ بعرف شو قادر أعمل، كان براسي شو ممكن أعمل، ولكن أنا باقي لأن مبدأي وضميري وكل شيء بيحتم علي أنه هون الناس اللي كان إلين 5 سنين عم بيقدموا لي منحة كاملة، ضحكة، أمان، ما في وقت ما بتجي اللحظة اللي هن مش معرف شو المصير قدامي، مش معرف لون رايحين، اركب بطيارة إجلاء وفل أنه هلا يمكن ما كنت قادر أعمل شيء، بس بعدين اكتشفت أني قادر. كان هذا سؤال كبير، إذا بدي أبقى ليه ببقى؟ المهم بعدين عرفت شو ممكن أعمل، اللي هي الفيديوز اللي كنت أطلع فيه والمقابلات وغيره، وأحكي شو عم بيصير بشكل حقيقي وصور من الطريق وهيك. فهيدا الشغل كان نتيجة أنه نحن أولاد مدرسة نضالية بتحتم علينا نكون بالمكان الـ يعني مع المظلوم، مع المحتاج، مع ضد الإمبريالية، ضد يعني هيدي معروفة أماكننا، وإن نكون ضد الاحتلال، ضد كلها. وبالتالي ولا مرة ما قدرت أبعد عن البلد، ولا مرة ما قدرت أبعد عن الحزب، ولا مرة بكل هيدي ال 11 سنة. أنت عم تقولي إنه بعدت، أنا ولا لحظة، ولا لحظة. برجع على لبنان بكتير أوقات، بس لأنه بدي أرجع أنشط بشكل يومي. أنا هناك بساعد ب أو عندي مهام، يعني عندي مهام حزبية رسمية، مسؤول منطقة شرق آسيا يعني ملف شرق آسيا بالعلاقات الخارجية بالحزب، بساعد بمجلة النداء، بساعد بكتير إشياء بقدر أعملها من برا. بس لما برجع لهون كأني رجعت لسنة 2007 و2005 و2009، عرفتي، مهام يومية يعني. ليه؟ لأنه الفكرة هي مش بس انتماء لحزب، هي الفكرة انتماء لفكر، وهيدا الفكر هو اللي بياخدك على الصين وبيرجع كل بخليكي بيجبرك تفهم الصين، على عكس كتير ناس. رح تلاقي بالكتاب في ناس بلتقى فين يوميا بالصين، يعني من كل الدول وخاصة الدول العربية، قعدوا بالصين 20 و 30 سنة، وصلوا لهنيك بأفكار عن الصين، وبعد اللي هلأ عند نفس الأفكار، وفي منهم بيرجعوا على بلادهم بنفس الأفكار، لا بيشتغلوا على أنه يشوفوا إذا هاي الأفكار صح، يمكن صح يمكن غلط، ما بيشتغلوا على أنه يفهموا الصين، ما بيشتغلوا على أنه يفهموا شو عم بيصير بالصين. وهيدا جزء منه أعتقد، يعني لما حدا بيسألني بقول له هذا واجب، أنا صح لي رح على الصين بصدفة بظرف بأي شيء، أنا وصلت على هالبلد، بصير بحس أنه عندي واجب قدام أهلي وناسي وشعبي إني أقول لي شو عم بيصير بهالبلد اللي ما بيعرفوا عنه شيء، خاصة إذا اللي كان عم بيصير هناك شيء مهم. دولة عم تطلع عم تنمي بشكل سريع، دولة كانت مثلنا مقهورة مظلومة محتلة مفككة مقسمة بدك إياه، وإذ بالنضال وبالتحدي وبالتضحية وبالتخطيط وبالإصرار بتلاقيهم رجعوا صاروا على قمة العالم، يعني قمة الاقتصاد العالمي، قمة الحضارة، قمة عرفتي. فانه بتصير بتسال طب كيف قدروا يعملوا يعملوا، نحن بعدين بتبحث شوي بتلاقي انه في تقصد انه نحن ما نشوف الصين، مقصود انه نحن ما نشوف هيدي التجربه، واذا بدنا نشوفها بنشوفها انه كانه او شيء بيضحك، كوكب الصين ومدري شو، مش كوكب الصين، ناس عاديين بالعكس مثلنا مثلن، او على شيء تاني انهم بيسرقوا وبيزوروا وهن ما بيبتكروا وهن مدري، هذه اثنين مش مزبوطين. وطبعا التجربه الحقيقيه ما بنعرفها ولا حدا بيدور عليها، بناخذ هذه القشور. في تجربه حقيقيه، هيدي التجربه قادر اي شعب بالعالم يعملها باختلاف خصائصه. الله، اللي بتقدر الصين بالعمل باليوم تعمله يمكن بيقدرش لبنان يعمله او العرب يعملوه، ولكن بالشعار العام بالمنهج العام نحن قادرين، يعني اذا هن قدروا معناتها نحن قادرين، إذا هم قدروا يتحرروا من الاستعمار ويسلكوا طريق ويبلشوا يبنوا بلدين بالاستناد إلى خصائصهم، نحن قادرين نتحرر من الاستعمار ونبني بلدنا بالاستناد إلى خصائصنا. كيف ولا بصير كل بلد أو كل أمة إلى خصائصها؟ فمشان هيك بتصير الحكي عن الصين، الكتابة عن الصين، هالحماس لأنه أحكي عن الصين ناتج من هون، ناتج من مسؤولية مبدئية، مسؤولية وطنية، إحساس بالمسؤولية تجاه هيدا الشعب اللي مش قادر أطلع منه. في شيء بالشعر العربي القديم، لا مش حافظة، إنه مثل جسمي ومدري شو في أرض وعقلي ومدري شو وساكني في أرض، يعني أنت بالصين صح بس أنت هون بالحقيقة، يعني بلبنان وبالعالم العربي بشكل عام. فنعم، ولا مرة ما قدرت أبعد عن البلد، ولا مرة قدرت أطلع من هاي الأفكار اللي عندي، لا بالعكس كل وقت عم تتعزز أكتر وأكتر القناعات اللي عندي، على عكس كتير من الشباب والصبايا اللي كنا نعرفهم من 15 سنة أو أكتر، أنا بعرفك من 20 سنة يمكن، معظم غيروا هيدي القناعات صاروا بمطرح تاني، بس أنا بالعكس كل تجربة بعيشها بتأكد لي على أنه نحن بعدنا ماشيين على الطريق الصح.
0: ايه انا 20 سنة نعرف بعض، وانا بعدت مثل ما كنت عم انا اقول رجعت انت هدا بلا مرة عيدة، بس ولا يعني خاصة وقت اللي قعدت طلعت لعندك على برجة وقعدنا، يعني مشوار الرجعة انا بالسيارة كان كتير overwhelming بال، يعني كان هيك عم افكار افكار افكار، حكيت رغيدة اول ما وصلت على جبال، ويعني بحس انه البعد الجسدي مثل ما انت عم بتقول، والفكرة انه يعني دايما اهين تكون هون. يعني انا اول حرب اللي هي كانت ب 24 جيت على لبنان كمان لانه ما كنت قادرة اكون مش موجودة، يعني ما قعدت فترة طويلة وما قدرت اتحرك كتير، بس لانه مثل ما عم بتقول اصعب كتير انه اكون برا. ومعك حق انه نعرف شو عم بيصير نحن برا اكتر بكتير، خاصة بجبال. يعني انا من جبال وبقعد بجبال، لما اجي جبال كوكب تاني.
1: نعم.
0: ما بنعرف
1: ابدا. يعني انا مثلا عفوا عرفت انه ايران ضربت الامارات لاول مره بعد يومين، تخيل هيك خبر بهالحرب ببدايتها، بعد يوم قد ما منغمس بقصص الايواء والنزوح و و و بعد يومين لشفت الاخبار. لو انا بالصين بعرف قبل ما يضربوها، قد ما بكون قاعد راصد الاخبار.
0: ما مزبوط، يعني هيدا ومتعبة أكتر تكون ميت، وخاصة اللي عم بتقوله إنه نحن عنا حاجة أو التزام أو واجب إنه لازم نعمل شيء. يعني أنا الشيء البسيط اللي قدرت أعمله أنا وفرنسا إنه نحاولنا إنه نعمل سميناها لمة، وكنا عم نحاول إنه نبعث مصاري على لبنان للنازحين، بس إنه أكتر من هيك بتحس بحاجة إنك تكون موجود حد أهلك وناسك وتقدر تعمل شيء مثل ما انت مقتنع انه قادر تعمل. على قصة الصين بس هلا ذكرت شغلة، انه انا من زمان عاملة ماسترز كانت كوميونيكيشن، عملت بروجكت كان عن الرسائل السياسية من خلال الرسوم المتحركة بالعالم، وما خلصته للبروجكت قدمته، بس انه عملت ريسيرش طويلة على كيف يصور الجنسيات المختلفة أو الشعوب المختلفة بقلب، إن كان صور متحركة أو رسوم، لوكي لوك وتانتا إميلو اللي هي منتجة بأوروبا أو بأمريكا أو هيك، وكان دايماً في صورة العرب إنه هن الآي كيو تبعهم أو هبل إذا بدنا نسميها عفواً بهذا الشكل، والصيني يلي هو بس الكوميدي، لأنه يعني دايما في هيدا صوره ممنهجه هي اللي عم توصلنا، ان كان من افلام حتى هوليووديه او من حتى يعني هول الرسوم المتحركه للاولاد، يعني بيكون عم
1: يربي الوعي
0: وخلص براسه انه هيدا الصوره اللي نحن عنا اياها، او ما الصين المافيا. ف حتى بجرب من خلال بيروت اند بيوند او شغلي بالموسيقى، وخاصه وقت نحاول انه نبرمج فنانين من بلدان المنطقه العربيه او البلدان العربيه تتروح تلعب بغير مطارح، انه نقدر نكون متمسكين بسرديه حقيقيه عنا، مش السرديه المتوقعه العالم كله واللي اصلا شبنينا من نحن وصغار. فبحس هيدا المسؤوليه اللي انت حسيتها انه توصل حقيقه الصين، وهلا خلقت حشريه اكثر وعي أكثر بالبرمجة اللي كنت عم تعملها لإطلاق الكتاب، ولا يعني هي بتخيل مسؤولية على كل حدا عنده هذا الوعي، إنه نحن نشرب معلومات خاصة من الاستعمار، من أمريكا، من كل القوى اللي بدها تخلينا نحن أقل قوة منها وأقل وتقدر هي تضل مسيطرة علينا. بس بتخيل الصين عم تقدر إنه تخرق بهذا المطارح بآخر كم سنة، من خلال الاقتصاد ومن خلال حتى الثقافة، يعني إنه الأكسبورت يلي عم بيصير، إنه أنا أوقات أكون موجودة بمهرجانات موسيقية بالعالم، دائماً بيكون في وجود صيني لفرق موسيقية، البروفيشنالز بيكونوا موجودين في عدة مهرجانات، وعم ببلش يصير في هيدا الفرق، يعني مهرجانات صينية عم تعمل برمجة لموسيقيين من العالم العربي، فبلش هيك يصير في مداخل وانفتاح أكثر. بهذا المطرح انت عم شايف اكيد هذا الفرق، في شيء معين لافتك بهذا المطرح؟
1: ليك الصينيين اول شيء الاساس الانقطاع بيننا وبين الصينيين هو طبعا الاستعمار، بمعنى انه بكل تاريخنا نحن من 2000 سنة لورا، 2500 سنة لورا، كنا إذا بدنا نتاجر من تاجر على الشرق طريق الحرير، كنا إذا بدنا ثقافة منروح من جبلة من هناك ومنعطين، إذا بدنا طب بناخد ومنعطين، إذا بدنا رياضيات، إذا بدنا أي شيء، إذا بدنا حرير، إذا بدنا خزف، إذا بدنا يعني حضارتنا مع حضارتهم كانوا متزاوجين، نحن والفرس والأتراك والصينيين وال... وهيدا شيء مش من عندي، يعني راجعي كل تاريخنا بتلاقي هيك لحد 150-200 سنة لورا. وهوني في مفارقة يعني بيحكي عنا الكتاب بشكل موسع، يعني اللي هي بالصين طريق هذا عفوا حرب الأفيون، وببلادنا هو يعني سقوط السلطنة العثمانية ودخول الاستعمار الغربي بشكل مباشر. بهيدا الوقت مثل ما بيقول تميم البرغوثي صار في زرعت عوائق بيننا بهيدا الطريق اللي بتربط بيننا وبين الصين أو بيننا وبين الشرق بشكل عام. هيدا العوائق زرعها الاستعمار، وصرنا إذا أنا بدي أعرف عن الصين وعامل حالي مثقف بروح بقرأ، ما عندي مراجع إلا أقرأ شيء ما كتبه الغرب عن الصين، والصينيين نفس الشيء لا يعرفوا عن العرب كان يروحوا يقرأوا ما كتبه الغرب عن العرب. لذلك خلقت هيدي العدم المعرفة بينات نحن أصلا نعرفش الأتراك، يعني الأتراك اللي هن حدنا هون والفرس اللي حدنا هون نعرفش عنهم، أنا شخصيا بعرفش عنهم إلا البسيط اللي بقرأ من أنا عم بقرأ عن الصين، يعني عرفتي لأني بضطر أقرأ فارس شو كان فيها ولأن كانت نقطة عبور يعني. فبس نحن بنعرف عن فرنسا وعن إسبانيا وعن الولايات المتحدة وعن بريطانيا نعرف عنهم كلهم، هي مشكلة كبيرة، هي مشكلة كبيرة لازم نبلش نطلع مني. أنا ما عم بقول ما لازم نعرف عن الغرب، أكيد لازم نعرف عنه، بس لازم نعرف عن محيطنا عن امتدادنا الطبيعي. ف
0: حتى بالمناهج المدرسيه انه ما يدرس بالتاريخ وبالجغرافيا هو يدرس عن الغرب
1: اكثر، الشرق يعني الشرق بيمرق مرق الطريق يعني
0: هيك ذكر بيكون بتاريخ الغرب مرق
1: بس صحيح. مش صح صح ف لا ابدا. فالفكره انه هيدي المشكله موجوده وبقوه هلا، وين بتصير هي اكثر بمرحلة تاريخية معينة هلا آخر 50 سنة. الصينيين كان عندن ثقافة إن ما يحكوا، ما يحكوا شو عم يعملوا، ما يحكوا عن حالن، عندن إياها هذا. مش بس ثقافة، هي واحدة من الأدوات اللي كانوا عم يستخدموا، إنه إحنا بدنا نطلع على مهلنا، لا بدنا نزعل حدا ولا حدا يزعل منا، ولا خلونا على الرايق، خلونا ما نشوف حالنا وما نورجي إنه نحن قوايا ومدري شو. لمن كم سنة لورا، مش أعتقد بال 2018 تقريبا، الرئيس الصيني شي جين بينغ الحالي قال إنه نحن كنا نشتغل وما نحكي، اليوم صار الوقت اللي نشتغل ونحكي. وكانوا صاروا فهمانين إنه قوة الصين الاقتصادية إذا بدها تتواكب مع قوة سياسية لابد من بناء جسور من التواصل من الشعب للشعب، يعني مش بس الحكومات. وهيدا الشيء ما بصير إلا عبر الثقافة، إلا عبر الإعلام، إلا عبر التعليم الأكاديمي وغيره. فاتحين لهم فترة منيحة بموضوع المنح مثلا التعليمية، موضوع الإعلام، صارت سي جي تي أن الإذاعة الأساسية الصينية أو التلفزيون عندها بكل اللغات تقريبا، ولكن بعد عقلية الإعلام عندهم بعدها مش عقلية مثل ما لازم، يعني بعد بدها شغل كتير ليقدروا يفوتوا بشكل أكبر عند الناس. بالمعنى الثقافي مثل ما كنا عم نحكي يمكن قبل المقابلة انه عم بيعملوا شغل كتير بالتبادل الثقافي والحضاري كتير، خاصة مع الدول العربية بشكل كتير كبير، مع السعودية ومع مصر ومع كتير من دول المنطقة. فبلشوا عم بيشتغلوا هيدا الشغل، بعده ضعيف إذا مقارنة نسبيا لحجم الصين الاقتصادي، هذا الشغل بعده ضعيف. يعني قدي بتشوفي عم بيحطوا جهد بالاقتصاد، قدي عم بيحطوا بهيدا المطرح، لا في فرق كبير بالاقتصاد أكتر بكتير، أكتر بكتير من السياسة ومن هيدا التواصل. لذلك في أنا لما يعني لما بلشت الشغل بعد الدراسة، لما بلشت الشغل وكان كنت عم بعمل شيء شغل عن العلاقات العربية الصينية تاريخيا، العلاقات الاقتصادية، انتبهت نحن قدي ما بنعرف بعض، نحن ما بنعرف بعض ابدا. صرت لما فت على الصف اسال الصينيين شو بتعرفوا عن العرب، الطلاب الصينيين اللي بيعرفوا عن العرب نفط وجمل وصحراء وعقال ومصاري، أنا ما عندي ولا شيء منها يعني، لا نفط ولا صحراء ولا جمال ولا مصاري ولا عقل، هو كل اللي مش شايفه بحياتي. أنا أول مرة على فكرة شفت الصحراء بالصين، أنا مش شايف صحراء هون بمنطقتنا، مع أنه معروفة أنه فيها صحراء كتير. ونحن بالعكس، نحن كمان ما بنعرف شيء عن الصينيين. هلا في اسالك، سمي لي اسم، انت بتشتغلي بالموسيقى، سمي لي اسم فنان صيني مشهور، ولا يمكن، مع انه عندن ابداع، عندن فنانين رائعين، بس انه ولا يمكن. روحي اسالي اي حدا بيشتغل، ما بعرف، فيش الا لعيبه البين بون بيعرفوا الابطال الصينيين، لان مش قادرين يطلعوا منهم. المهم، فعندنا طبعا موضوع اللغه هو عائق، في كثير مواضيع هي عائق، بس كله هذا بينحل، كله بينحل إذا بنحط جهود أكبر. برجع بقول هيدي جهود عم تنحل، بتنحط بس بعدها ضعيفة. يمكن جزء من هيدي الجهود اللي أنا عم بعمله. عندنا هون ما في مأسسة لكسر هيدي الحواجز أو إزالة هيدي العوائق اللي موضوعة عندنا ببلادنا العربية. أما عند الصينيين لا، في جهد دولة عم بينحط لتعريف العالم بالصين. مئات مشاريع الترجمة مثلا من اللغة الصينية مباشرة للغات الثانية، وخاصة ومننا العربية، مثل ما قلت لك، بموضوع الإعلام، بموضوع المهرجانات، بموضوع الزيارات على الصين، بنظموا آلاف وآلاف الزيارات الدولية إلى الصين عبر الحكومات، عبر الأحزاب، عبر الجمعيات وغيره. فعم بيحطوا هيدا جهد الممأسس يعني كدولة. نحن عندنا ببلادنا بعد هذا الشيء مش موجود، ماكسيموم عم بيصير انه بدول الخليج عم بيعلموا اللغة الصينية كلغة أساسية، هيدا الماكسيموم اللي عم بيصير.
0: فلا، في انا يعني من خلال شغلي مع الهيئة الملكية لمحافظة الولات، في اتفاقات صارت بين الصين والهيئة، لانه كمان في تاريخ مشترك طبعا، السيلك رود الاتفاقيات هي على مستوى انه الاثار والهيريتج كمان يكون في يعني تبادل ثقافات بمطرح معين. كان عم بيجي زوار صينيين على العلا، لانه كمان مؤخرا العلا هي الهدف انه تكون تورستيك وتقدر تستقطب لوكسري توريزم، فعم بيكون في زوار صينيين. بس كمان يعني عملنا معارض، صرنا عاملين معرضين ببيجين بجانجو، عشان أكون عمل فيه صح. وكان في يعني تبع جانجو كان في 220 ألف زائر للمعرض اللي نحن عملنا. يعني في أنه استعداد أو اهتمام أو حشرية.
1: إيه هلا الفكرة اللي عم بحاول أقولها أنه يمكن هيدي تكون بمبادرة من الصينيين، جايين ملاقيين شريك بالسعودية اللي هو الدولة أو أي حدا، وعاملين معه هيدا الشغل، لان اصلا في بلان صينيه متكامله. ما هي بدها تكون بلان متكامله، مش انه مشروع هون وضربه هون وضربه هناك. اللي عم بحاول اقوله انه بالصين في مشروع متكامل لنشر الوعي حول الصين حول العالم، عرفتي؟ ببلادنا ما عندناش هالهم، نحن ما عندنا الهم انه نروح على فيتنام نخلي الفيتناميين يفهموا. اصلا نحن مش متفقين شو هي خلفياتنا وشو هي حضارتنا وشو هي ثقافتنا، مش متفقين على هيدا الشيء يعني. واصلا نحن مقسمين والا ما هنالك يعني، بدناش هلا نشل الربابه ونبلش ننعي، بس انه بتصير اصعب، لان عرفتي الصينيين لا، الصينيين 1.4 مليار انسان متحدين الى اليوم، عندن دوله مركزيه، عندن ايمان بامه واحده، بحضاره واحده، بثقافه واحده، وبالتالي ولغه واحده والى ما هنالك، عم بيشتغلوا على كيفيه إظهار حقيقة هيدي الحضارة وهيدي الثقافة وهي الأمة للناس. هذا الفرق. وعندهم طبعا مصلحة سياسية اقتصادية، يعني الصين اليوم موجودة بكل بيت، ينقص فقط أنه نفهم هيدا المنتج من هن هون الناس اللي صنعوا، يعني هذا اللي ناقص. نحن منشوف للصينيين كل يوم، بس هن ما عم بيقولوا لنا ولا كلمة. اليوم صاروا عم بيحاولوا يحكونا يعني.
0: لك 11 سنة بس انه في مشروع رجع يعني
1: كل الوقت. كل الوقت لما رحت عملت الماستر على أساس سنتين، ورحت وخلصت بسرعة، ومدرستي لغة صيني لأني بدي خلص بسرعة، فدرست بالإنجليزي وجيت على لبنان قبل ما يطلعوا الشهادات. يعني كلفت حدا شاب سوري، عملت له توكيل انه هو يسلم لي ويبعث لي اياهم بعدين. هلا بعدين لما جيت على لبنان كنت مقدم على الدكتوراه، يعني منحه للدكتوراه، اخذت المنحه فرجعت الصين، بس كمان كانت الفكرة إنه خلص وارجع بسرعة. مرة تانية عملت الخطأ نفسه، مدرسة صيني يعني، بس صارت بحكي بس مدرسة يعني، ما فت على صف، بتصير أصعب القراءة والكتابة أصعب بكتير في إيش يعني، المستحيل بلا ما تفوتي على صف. بال 2020 بشهر 5 كان المفروض اتخرج، بأول 2020 صارت البانداميك، سكروا وهان وخلص، وخدت قرار أبقى وبقيت وطالت كتير. لجيت على لبنان يعني، أنا كنت رايح آخر مرة جيت على عطلة الصيف بال 2019 ورحت من 2019، دلت ل جنيوري 2023 لأقدر جيت على لبنان، يعني تقريبا شي 3 سنين ونص، وهي أطول فترة كنت بقعد فيها برة لبنان، مثل هلأ أطول فترة بقعد فيها برة الصين اللي هي 9 شهور. فغير هيدي الفترة كان المخطط غير كليا، لأن يعني لو ما تصير البانداميك كان المخطط كليا أنه يعني أنا بتخرج وراجع على لبنان. تخرجت أنا عالق بالصين ما قادر أظهر، خدت شغل وبعدني عرفتي عقد 3 سنين، بعدين عقد 3 سنين وصارت هاي كل قصة، وبعدني موجود هناك. قبل ما اجي هلا بالحرب كانت الفكره انه جايب معي شهاداتي لاول مره، لا عادل هون ولا خلص بلش اقدم هون واسس هون يعني. وصارت الحرب طبعا، ما فضيت شوف وين للشهادات يعني، مش انه ما نزلتش عادلتن، فاضطريت هلا اني ارجع اروح، رح ارجع اروح على الصين بكره يعني، رايح اقعد فتره بعد، وعلى اساسها رح اشوف ايمتى المناسب لانه ارجع. بس هم الرجع على لبنان على طول، انا من الناس اللي عندي بحب العلاقات الاجتماعية، بحب هذه الحياة اللي نحن هم بلبنان بحبها يعني، بحب زور فلان وعلان وحدا يزورني وشوف رفاقنا واشتغل هيدي القضايا اللي عندنا بلبنان، بحبني بحب اشتغل هيدا الشغل يعني، ما في ما اشتغله يعني. أنا أجمل فترة لإلي بالصين هي وقت كورونا، عرفت حسيت حالي عم بعمل شيء، إنه مش إنه شخص ماشي يا أخي بالجامعة وعم نتعلم وعم، بس هذا مش أنا، ما بعرفش أعمل بس هيك، عرفت انه اليوم 24 ساعة بدي اشتغل منه 18 ساعة، ما اذا كل شيء ماشي تمام والحياة حلوة وما فيش مشاكل وكله رواق، الك مطرح هونيك انا. لما اجت كورونا لا الي مطرح صار في مش رواق، وفي شيء ينحكى، وفي شيء معركة كانت بالنسبة الي ضد الصين يعني، كان في معركة ضخمة، معركة وعي يعني، الفيروس ومنين اجا وليه اجا ومن جابه وكيف جابه والامريكان
0: يعني كمان
1: يعني
0: حرب اقتصادية كانت
1: كتير وحيدة. كانت حرب، كان قبل كورونا كان ترامب بإدارته الأولى مبلش ما يسمى بالحرب التجارية، حاطت التعريفات الجمركية على الصين وفايت بهالمعركة، رجع طلع بفكرة إنه الصين بتقتل الإسلام والإيغور، كانت قبل أيام من كورونا، إجت كورونا كان واضح جدا إنه ستستخدم في هذه الحرب ضد الصين، الحرب الإعلامية والسياسية والاقتصادية وكل شيء. لقيت حالي قادر أعمل شيء، فلذلك لما بتكون الأمور هادية هناك، غير أني عم بعمل بعد برحالي عم بعمل أي شيء مفيد أعمله، مثل أني أكتب عن الصين يعني، أنا الزيارات اللي بعملها شغلي أساسه حاليا من 3 سنين وبجاية هو بس رح مؤتمرات داخل الصين أو محاضرات، مؤتمر هون ومحاضرة هون يعني، بروح 4 شهور بقعد يمكن 5 أيام ببيته، باقي كله عم نط من مطرح لمطرح. طلعت فكرة انه اكتب عنها بطريقة تفيد، بس اذا بتخيريني انا كتير بحب الصين والحياة بالصين كتير بحبه والشعب الصيني بحبه يعني، الى جانبها انا بحبه هون كتير يعني، انا كتير بحب لبنان وكتير بحب العيشة هون والناس اللي هون وكيف عايشين وهيك، بكل مشاكلنا طبعا يعني، ومثل انه بكل مشاكل الصينيين، عرفت مشاكل نوع اخر هناك. فبس ايه لما بصح لي الفرصه اني ارجع لهون اكيد رح ارجع.
0: رح ترجع يعني بما انه بعدك يعني عندك مهام مع الحزب الشيوعي وبعد في عندك امل بشغل اكثر بتغيير اشياء يعني، حاسس انه كل شيء كمان سياسيا وكمعلومات انت قدرت تجمعها بهذه الفترة أنت وبالصين، أنه في أشياء نقدر نحن
1: لا شك لا شك. كانت لما رحت من هون أول مرة بال 2015 بتذكر حدا رفيقنا كان عضو مكتب سياسي، عاش هو من الخمسينات بالاتحاد السوفيتي ودرس هناك واشتغل هناك لفترة طويلة، أنا ورايح بيحكيني بيقول لي انه نحن بنعرف كثير عن السوفييت وبنعرف كثير عن هاي التجربه، بس عن الصين صفر، ما بنعرف ولا شيء. فاذا بتساعدنا بانك تفهم لنا شويه شو عم بيصير، بما انه لك فرصه تروح وتخبرني، بكون ممنونينك يعني. فهذا الهاجس كان براسي، انه انا بدي افهم شو عم بيصير بهالبلد، ومن خلفيه هي خلفيه الماركسيه يعني، خلفيه واحد شيوعي يعني، بدي افهم شو عم بيصير، وهل الصين شيوعيه ام راسماليه، وهل الصين لوين رايحه ولوين جايه، كل هذه الاسئله الموجوده يعني. فكان هيدا الهم موجود، واعتقد الى حد ما قدرت جاوب بعض الاسئله، ولكن كل ما بتلاقي جواب لسؤال بيطلع لك 20,000 سؤال ثاني. الصين ضخمه، تجربه ضخمه يعني، تجربه تاريخيه ضخمه، وحاضر صعب تقدر تلحقي قد ما سريع، ومستقبل ناس متفائله ناس متشائمه، انا من المتفائلين طبعا. فانا اذا برجع على لبنان اكيد اكيد اكيد هيدي اصلا هلا كل ما برجع، انا ما برجع بعمل سياحه بلبنان، عرفتي، برجع بشتغل سياسه بلبنان، وبرجع بشتغل بهيدا المجال وبالحزب، اكيد اكيد محسومه يعني. فانا اذا برجع على لبنان دائما بقول عندي ثلاث شغلات: الحلاق تبعي، لان بالصين بيعرف شو حلقه بيعرف شو حلقه الشعر،
0: حلاق ببرجة ولا
1: هم ببرجة، وهو نفسه على فكره من لما خلقت يعني، امي اخذتني لعند، شوفي قد ايه بغيرش يعني، اخذتني لعنده انا بعدني هيك باللفه وبعدني بروح لعنده. وهيدي الحياه اللي موجوده عندنا هون اللي كتير بحبها، اللي هي مزيج بين البحر وبين الناس، وكيف العلاقات الاجتماعيه، وبين الزيتون وبين كل هودي، حتى الصخور صار لي رؤية أخرى لإلني يعني، صرت حب الصخور، تخيلي لوين، خاصة لما علقت ثلاث سنين بالصين بكورونا، أعدت تعريف كتير من الأشياء، وهودي كاتب عنن في قسم منيح من الكتاب، القسم الثاني كاتبه عنن، لأني زرت مقاطعة اسمها فوجيان بالصين شي 4 مرات، هي حد البحر. فصرت حس شو اللي ناقصني، صرت حس شو اللي كان ناقصني بوهان أو بهانجو. هذا الرطوبة اللي موجودة هون، الرطوبة المالحة، يمكن هذه
0: يعني الموجة
1: ما فينا، ايه ما فيه، ما فيه 100%،
0: مش اي بحر
1: بقاش فيه 100%، بقاش فيه عيش يعني، ما فيه انا عيش بلان. هاي النقطة الثانية يعني، الناس اللي هون همومن، انا منتمي لهمومن، ما عم بقدر اظهر مني، ما عم بقدر اظهر من مشاكل هون الناس. هاي المشاكل، هاي المشاكل كلها الموجودة هون مش موجودة هون، كهرباء ومي واشتراك وطريق ومواصلات وطوائف ومدري، ها كله مش موجود هناك. بس انا كان فيي مثل هالعالم اللي بتنسى بتفل وبتروح بتعيش حياتك، انسى يا زلمه مش بدك عيش حياتك، صح؟ مستحيل، عنديش هالرفاهيه، الحمد لله عندي شيء بديش يكون عندي اياها يعني. والنقطه الثالثه اللي بتخليني اكون مربوط بهون، الحزب الشيوعي. شيل الحزب الشيوعي اللبناني اليوم كثير بخف فكره اني ارجع على لبنان، لأن بالنسبة إلي الحزب هو المكان اللي من خلاله أنا بحلم إنه نغير هيدا البلد، نعمل شعبنا أفضل. بلا للحزب، بلا هالأداة، أعتقد لح يكون في صعوبة أكبر بكتير، أو أنا لح كون عم بفقد الأمل. أنا عندي أمل لأنه موجود الحزب، بضعفه بقوته بكل شيء، بس طالما إنه موجود يعني قادرين نركب فيها لهالسيارة ونوصل لهالهدف. فبلاه بتصير أصعب. أنا بحب هون الناس هون، بحب هالبلد، بس كمان بحبه لأن عندي أمل بإني قادر أغير فيه، عندي أمل بأنه بيوم من الأيام رح يتحسن الوضع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى السياسي. ما بحبه لأنه حالته صعبة، أكيد أنا بتمنى يكون أفضل. ما فيه أطلع من هود الناس وهموم، لأن أنا منن أهلي وناس وشعبي وكذا. فالحزب بيجي هو النقطة الثالثة غير الحلاق بلد. النقطة الثالثة اللي هي يعني بتخليني كل موجود هون، بس مش قرفان مثل الناس يعني. في كتير ناس بيبقوا ناطرين مستعدين يركبوا بالبحر بالشخطورة بالبحر ويغرقوا قبل أبرس بس ليفلوا من هالبلد، مش هيك؟ ودي قاطعين الأمل، لأن أنا اللي بخليني ما أقطع الأمل بهالبلد، واللي دائما بخليني إنه قابل إني أرجع، هو الحزب الشيوعي أو هالمجموعة من الناس اللي عم بتفكر مثل بعضها وعنده أمل تغيير هيدا البلد. لا، مثل ما عندنا شعار بالحزب من زمان، وطن حر وشعب سعيد، لنوصل لهيدا النقطة. تجربة الصين بتعزز لي أكتر هي الرؤية، لأن الصين كانت بلد عايش بتعتير، عايش بقهر، عندنا شيء اسمه قرن الإذلال، 100 سنة من الذل، من حرب الأفيون الأولى 1840 لتأسيس السنة الشعبية 1949، سموه قرن الإذلال. ودائما بقول أن كانوا البريطانيين محتلين قسم من شنغهاي، كانوا يكتبوا على الحدائق العامة لا يدخلها الكلاب والصينيون، عرفته؟ يعني لهالدرجة كان الذل. واحتلال سبع دول استعمارية، اليابان عملت فين العمايل، العمايل نانجينغ 300,000 بست أسابيع، أكثر من بعرفش بديش أعطي أرقام، بس ربع نساء الصين تم اغتصاب من الجيش الياباني. شيء ما بتتخيلي بتاريخ القضية كان فيه. بالرغم من هيك قاتلوا حرروا بلادين بقيادة الحزب الشيوعي، استلم الحكم الحزب الشيوعي بأفكار تقدمية، بإمكانية لرؤية وفهم الواقع الصيني، ومن ثم بناء خطط لتحرير الصين من كل هذه الرواسب اللي كانت موجودة بقرن الإذلال، لبعدين خطط اقتصادية لتنمية الصين مع دينغ شاوبينغ بعد موت سي تونغ. لا استكمالا لكل هذه الخطط تلاقي في فكر علمي عم بيديره لهالبلد، في حدا فاهم هذا البلد، فاهم هاي الناس، فاهم كيف بتفكر، رابط هيدي الفكرة بتاريخه. يعني مثلا كيف أنا ما بدي أتمسك أكتر بالحزب الشيوعي اللبناني عم بحكي، لما بشوف أنه أنا شاركت بسنة 2024 بأكتر من مؤتمر حول الحضارة الصينية، 5,000 من الحضارة الصينية هيك كان اسمين، سلسلة عاملين جامعة من أهم جامعات الصين اسمها جامعة رانمين، يعني جامعة الشعب. جزء من شغل شو عم بيحاولوا يعملوا، كانوا عم بيحاولوا يربطوا بين الحضارة الصينية القديمة وبين الأفكار الماركسية الحديثة، ليقولوا أنه في تناغم أصلاً بين تاريخ الصين اللي كان كونفوشيوس ولاوتس ومدري شو واليينغ واليانغ وهذه الديالكتيك ومدري شو، مع أفكار ماركس أو مع الماركسية بشكل عام وكل تطوراتها، وخاصة اللي طوروها علماء صينيين ومفكرين من الموت سي تونغ وغيره. فعم بيحاولوا يقولوا أنه في هيدا التناغم، يعني الماركسية أو مش غريبة علينا نحن كصينيين، نحن هذا الشغل عاملينه. يعني نحن الحزب الشيوعي اللبناني بالستينات كلف الشهيد حسين مروة بإعداد دراسة حول التراث وحضارتنا وثقافتنا، إعادة قراءتها بعين المادية التاريخية نح، وراح قعد 10 سنين بالاتحاد السوفيتي يشتغل وطلع لنا بهالموسوعة العظيمة اللي ما حدا قبله عمله، ولليوم للأسف ما حدا بعده عمله. وهادي العلوي بيكتب عنا بشكل المنبهر، هادي العلوي من أكتر الناس اللي بحب نشتغلوا بهيدا المجال التاريخي والحضارة وهيك. فحسين مروة عمل النزعات المادية في الفلسفة العربية والإسلامية إبداع. فأنا كنت أقول للصينيين نحن هذا الشغل عاملينه من الستينات، ولكن للأسف هيدا المشروع وقف. يعني مشروع إعادة فهم تراثنا، حتى مهدي عامل عنده كتاب في علمية الفكر الخلدوني كمان بصب بهيدا الإطار. فبقصد أنه تجربة الصين، مسار الصين، لما فهمت الصين إلى حد ما أكتر ودور الحزب الشيوعي الصيني، أعطاني أمل أكبر بأنه الأداة لهيد بلادنا تتحرر وبلادنا تنمى وبلادنا تتطور وشعبنا يعيش بسعادة. الصينيين عندنا نفس الشعار، النهضة العظيمة للأمة الصينية وسعادة الشعب الصيني، نحن وطن حر وشعب سعيد. هيد السعادة ما بتجي، مش ما بتجي، واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن الواحد يمسكها بإيده ليوصل لهيد السعادة هي الحزب الشيوعي. فلذلك لا، أنا جزء من الأشياء اللي تخليني أرجع هالبلد هو الحزب الشيوعي. فلذلك لا، أنا جزء من الأشياء اللي تخليني أرجع هالبلد هو الحزب. يلا تعال.

0: شيء عم يرجع يلجمنا ولا يوقفنا ولا وبصير مع الوقت ومع العمر الواحد بيخسر الطاقة ولا بيخسر الأمل بالأشياء، وبصير مثل ما كتار وذكرتهم إنه خلص خلينا نروح نبلش حياة تانية، بيقدروا يعملوا هيدا الديسكونكشن. بس إنه أي هيدا لا، قلت 3 شهور ونص بلبنان أطول فترة بقعد فيها بلبنان من وقت ما فليت، وعم برجع أخلق هول نقاط الوصل يلي كانوا ناقصيني. يعني أنا اكتشفت إنه بقول ال6 سنين الأشياء اللي ناقصتني هي كمان علاقتي مع الحزب الشيوعي اللبناني، وكيف كنت يعني أشياء خسرتها وعبالي إنه أرجع. يلا يمكن إذا أنت رجعت أنا برجع.
1: يلا انا هون رجع على لبنان. ايه نعم.
0: شكرا كثير لوقتك أدهم. فينا نخلص إذا بدك بالخبرية الحلوة اللي عرفتها اليوم عن
1: ايه نعم. ايه هيدي جائزة لذيذة عاملينها، هي النسخة الثالثة تقريبا، مش تقريبا هي النسخة الثالثة. السنة الماضية ما بتترشحي، يعني ما انت بتقدمي، مؤسسات او جامعات او شيء بيرشحوك يعني. فانا اللي رشحوني السنة الماضية هن دار النشر اللي نشرت معه كتابي باللغة الصيني والانجليزية، طلع هون عن دار الفارابي، عم بحكي عن هكذا كانت ووهان تبع 2020، فهن رشحوني عليه، فكنت باللائحة القصيرة، ما أخذنا الجائزة ولكن طلعنا من ضمن 3 من أصل شيء 3000 شخص ومؤسسة مقدمين يعني.
0: وهن هي جائزة للأشخاص
1: للأجانب
0: عايشين بالصين،
1: مش عايشين، مش بالضرورة عايشين بالصين. أوكي. بس عملوا إسهامات لوصل الحضارة والثقافة الصينية مع الدول الأخرى. وهيدي السنة كمان بتعاون بين دار النشر اللي نشر هلا كتاب افيون وحرير بالصيني وبالانجليزي، لان كمان منشور بالصيني وبالانجليزي، وهون عن دار الفارابي طلع. كمان بالتعاون مع مؤسسه تانية شبابيه بالصين كمان رجعوا رشحوني، وانا ما كان عندي ولا اي علم بسبب الحرب، مقطوع كليا يعني. فاليوم بلغوني انه كمان طلعت النتيجه وباللائحه القصيره مره تانية يعني، على أمل ناخدها هالمرة. بس المنافسة كبيرة كثير. فنعم
0: موفق.
1: ميرسي.
0: شكرا كثير
1: لك على هالفرصة.

0: وفرق تاس وتبين حلفي ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي مشيت عالجمرة تبع نور القمرة وريحة الجاوي متجيبوتي ضوءون المالي إيقاع تيمبوكتي العلم المخفي فحضارة عتيقة مفهمها غربي درسها في الشهر في مثحف وسطر وبنوك وعمر ركب سماتو بعقول أخوتي وصورته في أرضي محط أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي
1: C'est quoi là, ma question ?